0: ما هو بيا دي عندك مش مش شكون مش تكم زبا بس ما اشتخيم غا مش اشتخيم غا ترماني ما داخ بي خولاي ما داخ سون تاشني بو خد باك ما ما خولي كن واسا ما نغا شامو مش اشتخيم غا ها كالدن
1: Так,
0: так. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай,
2: давай,
0: давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай.
2: Давай,
0: давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай,
2: давай.
0: Давай, давай, давай. Давай, Ha, bir saat sütü bağlı, tavırsak andık ya, ovası koşulup. Do. Do. Re. Mi. Do. Ovaz da orunu kaldı. Ovaz da orunu. Ma, adak dedi ya. Do, maya tohtamda. Maşa tohtayık ya. So, la, şi, ama do hemen taptım hem de orunda. Ha. Bu onun okşumam diye ağzı gitar kan.
3: Zai xiang yi ren men qing jiao de tong shi, A Li Mu ye zai yun niang zi ji de chuang zuo.